أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري

به فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا

0: نصيبة
1: عين النور ده نقبر عين
0: عاملة ناصبة
1: نا اللهم منيكنم شد الله

0: مبثوثة.
1: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟
0: أفلا ينظرون إلى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟
1: وإلى السماء كيف رفعت؟
0: وإلى السماء كيف رفعت؟
1: وإلى الجبال كيف نصبت؟
0: وإلى الجبال كيف نصبت؟
1: وإلى الأرض كيف سطحت؟
0: وإلى الأرض كيف سطحت؟
1: فذكر إنما أنت مذكر.
0: فذكر إنما أنت مذكر.
1: لست عليهم بمسيطر.
0: لست عليهم بمسيطر.
1: إلا من تولى وكفر.
0: إلا من تولى وكفر.
1: فيعذبه الله العذاب الأكبر.
0: فيعذب

0: أصحاب السبت
1: وكان أمر الله مفعولا
0: وكان أمر الله مفعولا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أصحاب السبت
1: وكان أمر الله مفعولا
0: وكان أمر الله مفعولا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر.

إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب

أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون.

0: الإبل كيف خلقت؟
1: أفلا ينظرون إلى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟
0: وإلى السماء كيف رفعت؟
1: وإلى

0: إلى الأرض كيف سطحت
1: وإلى الأرض كيف سطحت
0: فذكر إنما أنت مذكر
1: فذكر إنما أنت مذكر
0: لست عليهم بمسيطر
1: لست عليهم بمسيطر
0: إلا من تولى وكفر
1: إلا من تولى وكفر
0: فيعذبه الله العذاب الأكبر.

اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي

وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. إذ تمشي أختك فتقول هل أدري

أولئك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا.

الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قال

وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهد

ضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفا

ورزق ربك خير وأبقى. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك.

الطريق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم

0: فتنة لكم ومتاع إلى حين. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.
1: سورة الحج.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر.

0: قاف براء. نقول ايه؟
1: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى.
0: خيرا يرى تنوين براء. خيرا يرى. نقول ايه؟
1: فمن

ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون.

بِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا

أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ ۚ

أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون.

رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا

فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من

والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله

فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن

ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا

أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة

الفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد ما

الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات

تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها

غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن

الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه.

إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب

رب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب

يرون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم.

يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة

ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين